مرحبا مرحبا وأهلا وسهلا على راديو الحارة، معكم يوسف. أهلا وسهلا بالجميع على أمواج راديو الحارة حتى نسمع موسيقى مع بعض. اليوم بدنا نسمع موسيقى شوي اختبارية، فخلينا نسمع مع بعض. احنا مع بعض لمدة نص ساعة ساعة، ولا حد ما بيعرف، وممكن نتصل مع ناس وندردش ونحكي، ولكن حاليا بدنا نسمع شوية موسيقى لأنا فيبر، فدقيقة واحدة وأنا معكم.

معكم يوسف من عمان لايف من التيربو وعم نستمع على أغنية لأنا ذبر تحت عنوان سويل.

0: ايوه بجنن. وانت كيف؟
1: والله انت الان حي ومباشر على الراديو.
0: اوه خليني البس شيلك.
1: كيف المفاجأة هاي؟
0: حلوة
1: والله بوجودك. حلوة، شو الاخبار؟
0: الحمد لله تمام. هيك بلا ما تعطينا انذار دغري والتلفون اللي بتحطني على الاذاعه.
1: هيك البرنامج هذا، هيك البرنامج.
0: عفوي
1: للمستمعات والمستمعين، معنا مكرم ابو الحسن، موسيقي كيف بيحكوا، موسيقي مرعب مرعب. كمان من ضمن مشروع بيت لحم. واهلا وسهلا فيك، شو الاخبار
0: حبيبي يوسف؟ الحمد لله منيح، وانت بطمنونا عنكم.
1: اشتقنا لك يا زلمه
0: حبيبي. وانا كمان، يلا مش بعيد لقائنا.
1: مشيت اليوم ولا لا؟
0: لوين؟
1: مش قلت لي انت كل يوم تمشي تقريبا 10 كيلو؟
0: لا 10000 ستيب، 8 كيلو.
1: 8 كيلو، حلو. مشيت
0: والله بالصيفيه لا كسرت هالعاده بالصيفيه لانه كان عندي حفلات كثير.
1: لا يا زلمه ما بزبط.
0: خلص بدنا نعوضهم.
1: طب ايه انصحت يعني شوي؟
0: ايه لا ما بعرف كيف بعدنا عم بضعف.
1: والله مكرم، انا عم بلعب هيك تراكات على الراديو، واذا بتحب هيك تقترح علي تراك تفضل.
0: في جانرا معينه؟
1: اليوم الصبح هيك الوضع شوي هيك جاز او اكسبيرمنتال او هيك شيء.
0: ليك انا عم بحضر لكونسرت باخر الشهر.
1: حلو.
0: بمترو المدينه. لا عيد جون كولترين المية بيكون ب 23 سبتمبر.
1: 23 صح؟
0: ونحن ب 24 عاملين تريبيوت له، فما عم في افكر غير بموسيقته، فبدي اقترح لك شيء من جون كولترين. شو رايك؟
1: يلا هات.
0: يلا حط اكنولجمنت.
1: جون كولترين اكنولجمنت. يلا. وبتعرف انه احنا عاملين كمان اشي لمئوية جون كولترين بالوندر كابنت ببيت لحم مع مع درار. درار كلش عمرك التقيت فيه؟
0: لا خبرني عن
1: بتعرفه ولا بتعرفوش؟
0: لا لا
1: درار كلش يا زلمة مهم مهم، موسيقي من من من فلسطين، من الشمال، من كفر يسيف.
0: ايوه
1: كثير كثير شاطئ يعني، هو اكسبيرمنتال وهيك داخل جوه.
0: شو بيلعب؟
1: بيلعب
0: آلة؟
1: بيلعب ساكسوفون، بيلعب بيانو،
0: بيلعب حدا خبرنا عنه. مزبوط مزبوط، بس بعد ما سئل تعرفت عليه.
1: كثير كثير لذيذ. هلا بنلعب جون كولترين اكنولجمنت، وبعدين بلعب تراك لدرار كلاش عشان انت تستمع.
0: يلا اذا عندك شي لينك تبعت لي هيك اسمع على الانترنت بكون ممنونك.
1: ببعث لك كمان، وهلا بلعبه بعد جون كولترين. شوف ال
0: اوكي يا حبيبي
1: الاهميه.
0: يا لطيف.
1: باي باي. شكرا.
0: باي حبيبي يوسف. باي.
1: جون كولترين.

0: نسمع جون كولترين اكنولجمنت، تراك من اخطارات مكرم ابو الحسن، موسيقي من لبنان، بيعزف الدبل بيس، كتير كتير كتير كتير موهوب، موسيقي كتير شاطر، وعنده رح يعمل ب 24 سبتمبر اللي بيكون ببيروت بمترو المدينة، رح يكون في تريبيوت لجون كولترين، و 23 الشهر بالوندر كابينت في بيت لحن كمان تريبيوت لجون كولترين مع درار كلش، ومنكمل نستمع إلى اكنولجمنت لجون كولترين.
1: Love for free, I love for free, I love for free.

كان معنا جون كولترين اكنولجمنت تراك جميل جدا بمناسبة مئوية جون كولترين ب 23 سبتمبر وراح يكون في هذا التراك كان من مختارات مكرم أبو الحسن من لبنان من بيروت لا هو مش من بيروت بس من لبنان وحكينا مع مكرم على الفنان درار كلش درار كلش من فلسطين وقال لي إنه هو ما بعرفه سمع فيه بس ما بعرفه منيح فبدنا نسمعه تراك لدرار كلش هلا الآن على راديو الحارة وبعدين منجرب نحكي تلفون مع درار كلش إذا جاوب علينا درار منحكي معه ومنسأله شو أخباره وشو عم بعمل وإذا في مشاريع جديدة و و و و و و وبعدين منكمل برحلتنا الصباحية أو الظهرية مع جاز وإكسبرمنتال ميوزك شوي وشوية فري جاز وشوية بلوز وشوية هيك شغلات وأهلا وسهلا بالجميع وإحنا لايف على الراديو الحارة وأهلا وسهلا فيكم ومن الصالون إلى المطبخ وبالعكس.

كانت معنا مقطوعة لدرار كلش مع جون تيبري وجون ليلاي أو ليلي، ما بعرف كيف تلتفظ، بعنوان سيسايد. سيسايد تراك حلوة جدا جدا جدا. والآن بدنا نستمع لتراك، تراك طلع جديد اسمه سي لفنان اسمه لونر. إذا بدكم بعطيكم شوية معلومات عن هذا الفنان بعد ما نسمع التراك. هو اسمه الفنان لونر والتراك اسمه سي، حرف السي أو سي اس اي اي أو سي اس اي اي يعني بحر أو شوف أو حرف السي، شغلات زي هيك. ما بعرف إيش معناته ولا ليش ولا كيف، ولكن التراك حلو، التراك حلو كتير بحبه سعيد. فخلينا نستمع مع بعض لتراك سي للونر.

تراك كتير كتير حلو. لونر هم عبارة عن مجموعة دوو، واحد اسمه ديف دوايان والتاني اسمه جو بي. تراك هذا اسمه سي من ألبوم بعنوان سي أيضا S E E أو S E A، هو الألبوم اسمه تصور C C C C C وبعدين C C C C C، أول مرة بال C S E E وتاني مرة C S E A. وراح نستمع شوي لإله وبعدين بدنا نغير لأنه درار كلش بعت لنا تراك نلعبه، مش لإله التراك ولكن من مختارات درار كلش بعد هذا التراك على راديو الحارة لايف من عمان إلى العالم بجميع أنحائه.

0: والآن عم نحكي مع لياس خوري. لياس خوري، ألو
1: يوسف أنستاس.
0: يا أهلا وسهلا فيك، كيف حالك؟ شو الأخبار؟
1: تشرفنا فيك حضرتك.
0: والله حضرتك أنت حي ومباشر على راديو الحارة الآن.
1: إن شاء الله.
0: أنا مش عم بمزح.
1: لا عم تمزح.
0: لا أنت حي ومباشر، وهذا برنامجي على راديو الحارة، فبحكي هيك مع ناس ونختار موسيقى مع بعض أو منناقش موضوع ما أو وا. فقبلك كان معنا على الخط مكرم أبو الحسن من لبنان، وأحكى لنا إنه

0: 24 الشهر عندهم مئوية جون كولترين في بيروت، رح يعملوا له تريبيوت، وسمعنا موسيقى تراك لجون كولترين، وبعدين حكينا مع درار كلش ما جوابش على الخط بس أعطانا تراك، والآن أنا اللي عم نحكي معك.
1: أهلا وسهلا
0: فيك.
1: أهلا فيك عزيزي.
0: اللي ما بيعرف، الياس خوري مهندس فلسطيني من الناصرة، ومهندس كيف بيحكوا، عريق عريق، ما بيحكوا هيك، عريق، مهندس عريق
1: عريق بنفع،
0: عريق.
1: بس مع شوية تواضع بنفع، بنفع معماري.
0: معماري معماري معماري، أكبر أكبر، خلينا نحكي مسبية لمهندس معماري إنك تحكي له إنه هو مهندس بدون ما يكون معماري، لأنه ممكن يكون مدني، وللمهندس
1: مظبوط.
0: المعماري المهندس المدني شاب ما بنحكى معه.
1: صح، في علاقة طردية.
0: هو بكسر الأحلام عادة المهندس المدني.
1: مظبوط مظبوط،
0: ولكن
1: الواقع والخيال.
0: احنا لايف من عمان، وبنحب نحكي للجميع انه بشهر 10، يعني بعد شهر بالضبط تقريبا، في عمان ديزاين ويك او اسبوع عمان للتصميم، والياس خوري راح يكون مشارك بعمل فني جميل جدا. فاللي بحب يتعرف على شغله ويشوف القطعة الجديدة لإله راح يكون بعمان. هذا بنحكي لأهل عمان إذا عم بسمعوا. وبس، وإنت كيفك اليوم؟
1: أنا منيح منيح. بالصدفة إذا بدنا نحكي على عمان ديزاين ويك، العمل راح يكون اسمه نون إنسان، وهو عمل مقتبس من الشخصية المرادفة كمان من الكاتب الياس خوري.
0: حلو.
1: فهو راح يكون عمل ما بين الفن وما بين الأدب وما بين العمارة. يعني اللوحة اللي في الأعمال اللي عملها كمال بلاطة الفنان الفلسطيني على حرف النون، رسم عدة لوحات على حرف النون،
0: نون على نون على نون، نور على نور
1: نون
0: على نون.
1: بالضبط، نون اللي اللي تبدأ بالناصري وبتنتهي بفلسطين، حرف النون فلسطين وإحنا راح ندخل كمان حرف عمان عليها، لأنه في كمان بعمان والأردن في حرف النون. هو الانتقال بده يكون ما بين الأدب واللوحة، وتتجسد لعمارة لسبيس.
0: كثير حلو صراحة، مهم مهم الواحد يحكي بهدول المواضيع، لأنه للأسف، أو ممكن مش للأسف بس هيك اللي هاي، إنه الهندسة بشكل عام هلا هي كتير كتير داخل بجو البرفورمنس، إنه قديش عمارتك تستهلك ومش لازم تستهلك، وقديش ومين وكيف، وعطيني رقم ورقمين. ولكن هدول المواضيع أهم أهم، إنه من ضمن خلينا نحكي السستينابيليتي تبعت العمارة، كمان لازم يكون إشي له علاقة ب بشو احنا بنبني ولمين بنبني وكيف بنبني وبأنو اطار وهيك، مش فقط بيرفورمنس.
1: مزبوط. لا لا لا، ما بوافق بوافق كمان. وفي موضوع، هو في موضوع الكلمة او الحرف اللي كان بالعمارة العربية واللي تبخر افتقدناه، وجود الحرف بالكلمة، يعني وجود الكلمة العربية بالعمارة كقسم من العمارة، فاهم علي؟ فهو هذا بتخيل احنا كمعماريين ما عرفناش ناخذ وجود الحرف ونطوره معماريا كمان. والجرافيكا، يعني كل موضوع الجرافيكا، يعني انه في احنا كنا بالعماره العربيه موضوع الجرافيكا كان قسم من العماره. وبتعرف الكلمه، يعني هي مش بس جرافيكا، هي انت بتقرا نص والنص بفوت على داخلك، فاهم علي؟
0: حلو.
1: ففي كان علاقه جميله بهي الشيء اللي احنا حسب رايي ما عرفناش ضوعناه بالطريق، فإنه ممكن يأخذ عدة يعني يعني ممكن يأخذ عدة اتجاهات بالعمارة الحديثة، فاهم علي؟ مش يعني كأنه شكلي إنه ممكن يصير
0: 100%
1: يأخذ يأخذ سبيس. وبتخيل هذا بالوندر كابينت كمان، في أشياء، في كان محاولات جميلة مظبوط انعملت هاي الموضوع الجرافيك كمان.
0: صح 100% حلو الصراحة حلو. كان في قبل يوم أو يومين زي معرض صغير أو افتتاح معرض صغير في استوديو عين في عمان، وكان له علاقة بالتخطيط. كل سنة بيعملوا زي هيك مختبر للخط العربي وبعزموا وبيعملوا زي ورشة عمل. وقبل يومين كان في افتتاح المعرض، كان في شيء حلو جدا انه كل مشارك بيعمل خط جديد. خلينا نحكي والخط الخطوط كانوا حلوين. كان في خط هيك مندمج بالطبيعة، ففي له جذوع شجر وفي له ورق، كان حلو مش بطال. كان في واحد له علاقة بالكهرباء، كان واحد حلو حلو مش بطال.
1: اسمع، هو في حرف العين، لأنه في للعين إلى علاقة كمان، إلى علاقة بحرف النون. حرف النون يعني كلمة إنسان فيها نونتين، في لأنه هي بتضمر للمؤنث، للإنسان هو المؤنث والذكر، ففيها نونين. فهذا هذا هذا شيء جميل. وكلمة عين أوكي كمان فيها حرف النون، لأنه في كأنه العين كأنه هي اللي بقوله كأنه هي منبع الماء، فالعين لما بتدمنا كمان لها علاقة، من هون أجت العين، فاهم؟ كأنه العين هي المنفس الوحيد للجسد، وهي منبع الماء كأنه، ومن هون أجت كمان كلمة عين. فاللي بدي أقوله إنه الحروف هي مش إشي، مش إشي هيك عابر، فاهم على هيك؟ فهي إذا بتبحبش وبتحلل فالكلم الجرافيك العربي في إلها بعد مش بس جمالي، إلها بعد روحي كتير عميق.
0: كتير عميق.
1: فجميل مضبوط.
0: حلو حلو حلو كتير. طيب هل بتحب مثلا تعطي للمستمعات والمستمعين كتاب كتاب بتحبه، وممكن تراك بتحبه نلعبه؟
1: كتاب بحبه في كتير كتب
0: للياس خوري مثلا.
1: مثلا الياس خوري، انا بحب مثلا الياس خوري، بذكر اسمع علاقه الياس خوري كتير انا بقول لك ايش، في كتاب انا اسا مكتبي بحيفا، تمام؟ انا موجود وقبالي في دير مار الياس، تمام؟ انا خلقت ب2/8 اللي هو بعيد مار الياس، عيد يعني القديس حيفا، اوكي؟ ولاجل الصدفه انا كتير بحب الياس خوري، من ضمن الكتب كمان كتب جبل الصغير، بس كتب كتاب اسمه ستيلا ماريس، تمام؟ ستيلا ماريس هي الدير اللي انا خلقت فيه. اشوف المصادفات، اوكي؟ وفي كتير مصادفات، على انه الياس خوري كمان ارتدت زينا وعنده هيك، تعرف اكثر من اكثر ناس كتبوا عن القضيه الفلسطينيه، تعرف انه بالادب. فبتخيل ستيلا ماريس ممكن يكون كتاب لهاي اللحظه، ولهاي كانه اذا انا اربطه كمان بالعمل، لانه بالاخر هذا العمل اللي عم بعمله هو تكريم شخصيتين انا حسب رايي كثير كانوا مهمات، يعني كمان بلاطه والياس خوري. فبحب اكرمه بالتاب ستيلا ماريس، لانه كمان هو بربطه بحياتي يعني من وين خلقت.
0: كثير حلو. شكرا لك. اذا في عندك اغنيه بتحب نلعبها الان على الراديو؟
1: بحب اكيد لواحد كمان شخصية اللي كمان هاي
0: تفضل.
1: السنة افتقدناه، واللي هني هاي بالنسبة لي هدول جيل اللي كانوا قدموا كتير، لإشي لزياد الرحباني.
0: يلا ايش بدك؟
1: بنفع أبو علي؟
0: ولاي نار نار. ابو علي الان على راديو الحارة، مختارات لياس خوري، والكتاب ستيلا ماريس كمان للياس خوري. لياس خوري الثاني او الاول؟ الاول ولا الثاني؟
1: الأول
0: واحد ما
1: الأول
0: حدا
1: الأول
0: بيعرف، ما حدا
1: المنبع
0: بيعرف.
1: المنبع العين.
0: شكرا لك، وان شاء
1: حبيب
0: الله بنشوفك قريبا حبيب القلب.
1: إن شاء الله عزيزي،
0: يلا باي.
1: باي باي باي.

ومعنا أبو علي، أبو علي لزياد الرحباني من مختارات الياس خوري، كان معنا الآن على الخط على راديو الحارة، وحكينا على كثير شغلات، ولكن على عمله اللي راح يكون معروض في أسبوع عمان للتصميم بشهر 10، له علاقة في العمارة والأدب والجرافيكا، وفي كتير مواضيع بالحرف ومش الحرف، في كتير علاقات مع الياس خوري وكمال بلاطة الفنان الفلسطيني. شكرا له. وأبو علي من مختارات الياس خوري الآن على راديو الحارة، وهلا منشوف مع مين نحكي.

0: انا بقول انت بلبنان.
1: الو مرحبا
0: كحلون،
1: كيف حالك؟
0: ماشي الحال وانت؟
1: انت هلا لايف على راديو الحاره،
0: شو عم تحكي؟
1: في برنامج خاص هيك نحكي مع ناس بشكل عشوائي.
0: ايوه
1: وطلعتي انت قبلك. أهلاً، حكينا أهلاً. مع مكرم ابو الحسن، وحكينا مع الياس خوري، وحكينا مع درار كلش، وهلا اجى دورك. أيوة. ومبدا البرنامج انه نحكي مع ناس وهيك نشوف شو اخبارهم، كيف حالهم، واذا بحبوا بعطونا تراك نلعبه. مثلا مكرم ابو الحسن حكى لنا انه يوم 24 الشهر في مترو المدينه في مئويه لجون كولترين، فأعطانا تراك لجون كولترين. والياس خوري أحكى لنا على عمل بده يعمل، هو مهندس وبده يعمل عمل الشهر الجاي في عمان، فأحكى لنا عنه وأعطانا تراك لزياد الرحباني. ودرار كلش أعطانا تراك كمان جميل جدا، جزائري كتير حلو، بس ما حكينا معه على الخط، حكينا معه فقط بالتكست. ف
0: ايوه
1: فيكي معنا إلزا سعادة على الخط. إلزا سعادة مؤسسة مهرجان أوكن فيست في لبنان. انا التقيت فيها صراحة فقط مرة واحدة في مدينة عمان وكان جميل جدا. اهلا وسهلا فيكي.
0: Thank you, thank you. شكرا يوسف.
1: كيف حالك اليوم؟
0: Big pleasure. والله تمام، ماشي الحال. Surviving.
1: شو في أخبار؟
0: كيف how it escalated يعني من تمام ماشي الحال surviving.
1: Wow. هيك لأنه السؤال الصراحة هو السؤال المشكلة، إنه كيف حالك اليوم سؤال مشكلة. أنا كمان برتبك لما حدا بيحكي لي كيف حالك بقول له تمام، بس هو بكونش تمام.
0: صار عنا خوف كمان يعني نقول منيح. ما بنعرف شو بجد.
1: بتحبي تعطينا تراك نلعبه؟
0: أكيد.
1: يلا.
0: أنا هلأ هيك استوحيت من مازال هلأ نهار الجمعة في عمان فاستيفال.
1: واو.
0: في صنم عم يلعبوا وأنا صنم مع أصدقائي يعني بحبهم كتير. فعندهم تراك اسمه حبيبن. هيدا كتير خارج صنص.
1: نعم.
0: سايقة بالسيارة أو هيك شي جبل يعني حتى مش معقول.
1: حلو حلو. طب هلا بنلعب صنم حبيبن. الصنم اللي ما بعرف مجموعة لبنانية، بعرفش كيف ممكن نحكي عن الجارة تبعتهم، ولكن ممكن مش ضروري بنلعبهم هلا. ولكن خبرينا كيف كان أوكن فيست السنة هاي.
0: واو. ما عندي شيء غير أقوله يعني عندي كتير بس يعني ما كنا متوقعين شيء صراحة. ما يعني عم نحضر المهرجان بنص الخرب، يعني بدنا نعمل open fest no matter what، بس what to expect ما كنا عارفين صراحة. It was way more than expected. يعني فهمنا قد ايه عن جد عايزين open fest، عايزين مساحات مثل open fest خاصة بلبنان. يعني كان جنون جنون.
1: حلو حلو. اللي بيحب يشوف ايش اوكن فيست وكيف وين ومين وهيك، اوكن فيست او اي كي اي ان فيست، صح؟
0: مزبوط، فرد كلمة.
1: طيب.
0: لأنه العالم كمان بتضيع بيكتبوها كلمتين، احنا كله اوكن فيست اوكن هاوس كله فرد كلمة،
1: كله كلمة واحدة.
0: كلمة واحدة.
1: طيب صباح الخير إليك، ورح نسمع
0: الآن
1: حبيب لفرقة صنم. شكرا إليك وإلى اللقاء.
0: باي باي
1: باي باي باي باي.

0: سمعني؟
1: انت عم تسمعني؟
0: استنى دي استنى.
2: There you go.
0: يا اهلا وسهلا فيك، شو الاخبار؟
2: كيفك يا حبيبي القلب؟
0: والله مشتاق لك. انت الان لايف على راديو الحاره.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: احنا عندنا برنامج، برنامج خاص هيك، بنحكي مع ناس وبنحكي وبنسالهم كيف حالهم شو الاخبار وهيك، واذا بحبوا بعطونا تراك نلعبه من مختارات الناس. فحكينا اليوم مع كتير ناس، مع مكرم ابو الحسن، مع إلزة سعادة، مع درار كلش، مع الياس خوري، وهيك ناس، وكل واحد حكى لنا هيك شوي. فقلنا بنحكي معك. معنا على الخط رامي الصبان من لبنان. شاب انا شخصيا التقيت فيه اخر مرة كنت في لبنان من خلال صديق، صديقنا طلال.
2: وطلال قاعد معي كمان، قاعد حدي هلا كمان.
0: اهلا وسهلا بطلال، اهلا وسهلا بطلال. ان شاء الله كل شيء تمام مع طلال
2: دايما.
0: اوكي. رامي اهلا وسهلا فيك. اذا بتحب تحكي لنا كيف حالك، شو الاخبار، كيف حالك اليوم، كيف نهارك؟
2: الحمد لله دايما، الحمد لله everything is good. نحن هلا قاعدين عم نظبط كم شغله اليوم طلعت على الجبل اليوم لخمر شويه عنب، وهلا نزلت على بيروت انا وطلال قاعدين عم نشتغل على المطعم شوي. فا ايه اليوم طويل بس اليوم ممتاز.
0: حلو حلو. يلي ما بعرفه، رامي بصنع امبيد. بعرفش لما نحكي بصنع او بعمل او ما بعرف.
2: انا بخمر، انا بقول
0: بخمر،
2: بخمر، بحب اقول بخمر.
0: رامي بخمر امبيد. امبيد كتير كتير كتير طيب، غير شكل غير شكل.
2: حبيبي القلب.
0: وهو وطلال، طلال شيف وهو بتاع الامبيد، هيك بيحكوا المصاروة او المصريه، لانه بس نحكي المصاروة مش كتير تمام للمصاروة او للمصريه. ولكن رامي وطلال راح يفتحوا مطعم في بيروت، ممكن نحكي بجوز اخر السنه او اول السنه الجاي اذا انا مش غلطان.
2: نحن ان شاء الله نفتح بعد شهر او شهر ونص.
0: يا الهي يا الهي
2: يا الهي.
0: مبروك مبروك سلف
2: حبيبي،
0: عن
2: الله
0: جد
2: يبارك فيك.
0: راح يكون اشي خيالي جدا جدا. اللي بحب يجربه واللي موجود ببيروت وهيك يروح عليه وعيونهم مغمضة. عن جد مشروع جميل
2: حبيبي
0: جدا.
2: الان. حبيبي
0: وسلم لنا كتير على طلال. عن جد
2: بيسلم عليك ووصل
0: كيف اجره؟
2: وبيبعت لك باوسو صار عم يصبح طلال، خلص
0: يا
2: اجره
0: سلام
2: ممتاز
0: يا
2: خلص.
0: زي البسة، هذا زي البسة.
2: سمعت الضحكة.
0: والله اهلا وسهلا باحلى شباب. في عندكم تراك تعطونا هيك نلعب؟
2: ليك انا حاعطيك تراك اكشلي. طلال وايلا بعتوا لي اياها،
0: حلو.
2: فقلت ليش لا، انا عندهم بالبيت، بعطيك تراك هيك اوماج لالون.
0: يلا.
2: اسمها Maintaining My Peace.
0: Maintaining My Peace
2: by Chaos in the CBD.
0: حلو حلو.
2: هيدا عمل ألبوم من شي سنة، exploration شوي على beyond just electronic music. فات على like exotica, ambient, a bit of jungle, I guess. House. It's a bit mixed genre album. And hey, this one is the one that ما بعرف بستمتع فيها كل يوم، بسمعها كل يوم تقريبا.
0: من رامي لا طلال وإيلا
2: 100% على
0: والله. نيالهم نيالهم. شكرا كثير لك.
2: أكيد ولو.
0: مبروك سلف، وإن شاء الله منيجي.
2: Thank you.
0: أنا بدي أجي، بدي أجي على الافتتاح.
2: أكيد جايين على الافتتاح، شو يمكن، أكيد جاي.
0: شكرا وسلم على الجميع.
2: يلا حبيبي أكيد
0: نلعب Maintaining My Peace. تشاو.
2: باي حبيبي، باي باي.

maintaining my peace chaos in the CBD. من مختارات رامي الصبان. كان معنا على الخط حي ومباشر من بيروت على أمواج راديو الحارة. أهلا وسهلا فيكم في كل المستمعات والمستمعين. معكم يوسف من تيربو, من تيربو بعمان. أهلا وسهلا فيكم. و اليوم حلقتنا كانت حلوة, حكينا على جون كولترين, مئوية جون كولترين. راح يكون ب 23 الشهر وراح يكون معنا اشي خاص بالوندر كابينت مع درار كلش. درار كلش 23 الشهر سبتمبر بالوندر كابينت, مئوية جون كولترين. 24 الشهر مئوية جون كولترين في بيروت في مترو المدينة مع مكرم أبو الحسن. مكرم أبو الحسن عازف الدبل بيس في مترو المدينة يوم 24 الشهر اللي موجودين في بيروت. وأهلا وسهلا في الجميع. لازم نحكي مع مكرم كمان مرة عشان نحكي له إنه ممكن المئوية هاي نعمل لها لايف ستريم على راديو الحارة. بكون إشي حلو, بكون إشي حلو إن شاء الله. إن شاء الله بنحكي وبنشوف شو بيصير. حكينا كمان مع الياس خوري, راح يكون عنده عمل في عمان ديزاين ويك الأسبوع الشهر الجاي. الشهر الجاي عمل جميل جدا جدا جدا. وحكينا على الأدب وعلى الهندسة وعلى الخط وعلى الحرف وعلى كل كيف هذول الأشياء بخشوا في بعض وبيحكوا مع بعض وبيطلعوا لبعض. وحكينا مع درار كلش, أعطانا تراك نلعبه. حكينا مع إلزا سعادة مؤسسة أوكن فيست في لبنان, أعطتنا تراك لصنم, فرقة صنم حبيبهم, تراك جميل جدا جدا جدا. وأخيرا وليس آخرا حكينا مع رامي الصبان مخمر لمبيد من لبنان. مبيده كتير كتير كتير طيب, مبيد الصبان كتير طيب. أنا عندي النينة بالبيت, كتير طيب مبيد الصبان. وراح يفتحوا مطعم في بيروت, طلال الصفان ورامي الصبان, الشهر الجاي الافتتاح. فاللي موجود يروح يروح, عن جد مشروع جميل جدا, مشروع موفق. وهيك ممكن نختم حلقتنا لليوم. خلاص أنا زهقت, بس ولكن بنحط آخر تراك, آخر تراك من مختاراتي الشخصية لميريديث مونك نايت فول 1995. تراك جميل جدا. أو لا لا لا, تعرفوا إيش رح بدنا نسمع؟ إشي لعبد الله المنياوي. عبد الله المنياوي فنان من مصر وفنان غير شكل, غير شكل. عبد الله المنياوي على راديو الحارة لآخر تراك وبعدين بنفصل. شكرا جزيلا لكل المستمعات والمستمعين. وللتذكير برنامج راديو الحارة رح يكمل, لا رح يكمل هلا, فمضطر أقطع. باي باي باي باي.

داغ دب في اللاجو جيسا كيزي ساعات مدب دورا قداد اسوا دم عمرد ميقم لكيو نعلق ورنداس ابنو ناشنات لنعلى راسا چنبلن وغني وقل لنداب جنزل من قدرو تري مقن عنادك استيس تيس يليت يليت عرشي تيس تيس تيس يليت يليت عرشي تيس تيس

استعجد ابن في اللعب وتسع زي ساعات ما تبد وراك وتعدر بس هو عدم عمرت ميجمر لك يونا عالك كل اللي عسبنا عشان عدلين على رأس

0: تعالوا
1: لين بون
2: تعال
1: ايه تلك وضع لايك فيرست لايك تلك صوب هون لايك ندوهم كنت دروي من دنا بروت يعني فلقى ولا غير بينور سلام فكر دينا لنيا ولا جنم كبر لي رول فلقى لو ولا جنس نكس فلقى لو ولا جنس نمرا فلقى لو ولا جنس نناو فلقى لو ولا جنس ولا جنس يغبانا ሁላችንም እውነትን እናውቅ ይገባል እንከተል ይገባል ይገባል ይገባል እንረዳ ይገባል እውነት እውነት ብቻ ነው ላ እውነት የለም እውነት ብቻ ነው እውነት ሳምናት እውነት እውነት ብቻ ነው እዛ ላሽ ይቻል ካስማስ ወሬን በዜማ እንጂ ወሬ እንደው አይበጅ ታጋሹ አቡሽ አይሰራ ደግሞ

0: بحلي برد البرداي بإيدي على مهلي لما اطل من الشباك بندهلي برد البرداي بإيدي على مهلي بيلاقيني حلو شو جاب بيناديني come on baby بيلاقيني حلو شو جاب بيناديني come on baby إيلادو
1: إيلادو
0: come on here
1: come on here
0: vieni qui
1: vieni qui
0: oui oui oui
1: no no no
0: oh.

0: لابي مركبة هيك بلو شيري مون امور اي دونت لايك بيجي ابنتي لابي مركبة هيك بيلاقيني هلو جوجا بيناديني come on baby بيلاقيني هلو جوجا بيناديني come on baby جوبوزي I love you
1: I love you
0: زغبو
1: زغبو
0: oui.

تحية لفلسطين حرة من نوتنغهام. نحن هون محبوسين معكم إرنستو شحود ببث مباشر إلى داخل فلسطين، قصة أخت الاحتلال وقصة أخت الصهاينة.

دايما مع ارنست شحود من نوتنغهام. نحن هون قلقانين من ورا مش بعرفني كالسخت هايدي كورونا فيروس. يعني انا ونتالي كنا عم نهرب من لوك داون للوك داون, من حجر لحجر, ما بدنا ننسرب. بالاخر انتهينا بنوتنغهام ولا سكرت كل الدنيا علينا. Strictly Vinyl of course.